كان باركي لو ليختر إيه كان جلتر السهار متنازة نخلي شبيتر هاتي فلخني مصفة وقاوكس إيه روغ عليني شنوري نروني نخو وقاوس هاو تطعو بيبي مال سوست فوق أني شوتي تاس وإيه ويسي سامي ليه بابي ليبي سكريس